الشام كلها خوتي الفلا فتي فتي سيدي بوي تاني كلا فتي فتي فو تاكسي بولا بوا كل الميو تاكسي كوش لابوا مو كافي تيك تاك توك تيك بولي دان تاك بولي زيو توك بولي شافو فتي فو تاكسي مسكي